0: السلام عليكم محدثكم من أراضي العرب أوطان العلم والإيمان سابقا وحاليا الخرب في شهيد غزاوي بيناديه للحق سوداني الضرب يميني سوري شمالي ليبي بيصرخوا أواني اقترب وأنا أكلم حيطة وراها جهل ورأسه زيت.
1: Dicevo 4 minuti e 40 di canzone, adesso ce l'ascoltiamo e prendiamo un po' fiato. State ascoltando Daul Harabi, tratto da Rap Share.

0: على ركاب العطارة.
1: أهلان يا زول،
0: ازاي الصحة وايه أخبار الفاشر؟ أنا قدامي شهداء وجرحى بس مش لاقي بث مباشر، شايف عربي سلم حارته بمؤامرات الجيش العاشر، باعوك بالأجنبي ومفيش مستفيد ناشر، راح في الليست اعطف الآن ولا السودان اتشهى قليل، أقوام الجزيرة دخلوا بالطلق المسيل، مدفون صحي عشان الوطن ملقى الشعب يقول له ميل، مش هتناقص ظلم زايد صفقة بخمسين مليون عيل.

تدي ماء والتهجير مين في سوريا والسودان ما بيحلمش بالتغيير كم واحد من اخواتنا اسير عمال بيصارع المصير صواريخ ودمع غزير وانتم تحت سول عصير عايش ازاي وكل يوم كل ده بيتقتل اتكلم ولا اتكتم اثور ولا اكبر وامشي عدل من كتر حزني عليك يا بلادي بقيت اتم انا السبب في سكوتي وانتوا اللي اكبر

طالع دابل حيث سقونا بالبول شرينا شي سكانير دراج بغينا حنا يبشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج ارى ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروش كبدا من الفوق هكا امي قالت